0: احبابي خلوني في هادي شوف غزالي احبابي احبابي نفرغ ما في قلبي نشكي الهموم احبابي.
1: En attendant la matinale de Will, on écoute du reggae jusqu'à 7h.